فعلا سنة بكت على رئيسي وسيد المشيباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحاطشوا دواتنا برامسي قيبتي برامسي قصمال قيبتي سوى رئيسي مالبيمون برامسي وسط عندنا إلا يسعد مكة يجاري سوى

إفريقيا من الجماهيرية العظمى. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل فترة إرسالنا الرئيسية لهذا اليوم.